من هو زبدين ما حلط يسبلي دبويدة نبودم سكرات دارك تونيسو نيسي صداد يسبلي دبويدة نبودم سسمات كسميخو يتسمني سمينا من البعض.